0: يعني يعني ولادك هو الواحد بشي يا بابا طرداني يعني ولادك هو الواحد خايف بكرة ما تلفوني إلا تتلتوني الكاس شان شوق الحبيب مالكي والنار تصيلو عيدك داير يا بامكي وزورو يمكن شوف لي تفيد اسم لي شديد يا يابا
1: عيدنا لبري نشادي
0: يا بابا من اشواقي يا بابا من اشواقي بابا كل يوم بيزيد وهي يا بابا من الامي بالعقب بلا تحديد وهي يا بابا من عزاني يا بابا من عزاني ليه دايما عليا تفيد يا بابا من محبوبي نفر دي ما طبعني